الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا، الحمد لله.

0: الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة إيمان والإسلام. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, حمد الشاكرين, حمد الذاكرين, حمد النعيمين, حمد يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى غاية جميع الأخلاق في الحياة وبعد الممات. اللهم متعنا بأسمائنا وبصورنا وقوتنا ما أحيتنا ولا مبلغنا علمنا, ولا تسلس علينا من لا يرحمنا ولا من ظلمنا يا رحمن الرحيمين. اللهم اصلح ذات بيننا وعليه بين قلوبنا واهدنا سبل السلام, ونجنا من الظلمات إلى النور, وجنا ما فشى ما ظهر منه وما بطن, إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة, وحققنا بالتقوى والاستقامة, وعد موجبة الندامة, إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات, وتابع بيننا وبينهم بالخيرات, رب اغفر وارحمنا خير الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان, واختم لنا بالإسلام, واختم لنا بالإحسان, واختم لنا بحسن الخاتمة, ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله, وكفى بالله عليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك ومغفرتك يا الله يا عزيز وغفر رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بسير الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين, الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا, إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا, إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.
1: Thank you.